0: محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.

Alhamdulillahirrahmanirrahim kathiran kama manfaatahu amalu anhu wa hajar asyadu ala ilahi lallahu wahidul qahar wa asyadu ala muhammad rabbi wa rasuluh sayyidu amrar wa qalau ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama salata ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhu wal amwat ونسألك من خير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما صنعك عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما صنعك عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذابنا ولو تحرم العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

0: الصلاه وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا
0: الله أيها المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإلى تسوي صفين كما بسنا صحى الرؤوس untuk menanggung diri dari seluruh bisa saat ini pasang selanjutnya Rahimahullah sebenarnya Rahimahullah sebenarnya

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،